0: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3WZ صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM.
1: يا ملهمتي حبيبة ذكرياتي أنا

Good morning and good afternoon, Australia. صباح ومساء الخير، أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وطاب نهاركم. صباح الخير لخارج أستراليا، بونجور، ومساء الخير لأهل أستراليا. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتر بزيت، صوت الجالية العراقية. صباح الورد والياسمين وأجمل الأمنيات بيوم سعيد، صباح التفاؤل والأمل، فكل يوم جديد فرصة جديدة. صباح الخير، جعل الله يومكم مليئا بالبركة والنجاح. صباح السعادة لقلبكم وأيامكم المشرقة. صباح الخير، عسى الله أن يحمل هذا الصباح أخبارا مليئة بالفرح والسعادة والخير لكم مستمعي الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. لكم كل الحب من أرسلة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقص الصناطي. أترككم مع أمير الحب هيثم يوسف وبس أنت.

يسعد لي صباح جميع مستمعينا الكرام من أين يسمعون. شكرا على هذا المسج الحلو يا مريومة من الجزائر. بونجور أهل فرنسا وبونجور أهل الجزائر. يسعد لي صباحكم من العراق بغداد ومن الحلة. شكرا جزيلا أم عماد على هذا المسج الحلو، يسعد لي صباحك همينة.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بزل صوت الجالية العراقية. هناك ناس تحدثهم عن الألم فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء نعمة من الله. داخل كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه. مستمعي العزيز ومستمعتي العزيزة، إن صديق الذي يغيب عنك في وقت حزنك حضوره ليس له أي قيمة في وقت فرحك.

0: صحتك بالدنيا. موضوعنا اليوم عن صحتك بالدنيا يتحدث عن متى يصبح الطعام في الثلاجة والفريزر غير آمن.
1: سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي.
0: قد يتحول انقطاع الكهرباء المفاجئ إلى مصدر قلق قلق بشأن سلامة الأطعمة المحفوظة في الثلاجة والفريزر، خصوصا إذا استمر لساعات طويلة. وبين الحيرة بشأن صلاحية اللحوم والألبان وبقايا الطعام والقلق من الاضطرار إلى التخلص من كميات كبيرة من المواد الغذائية، يبقى السؤال الأهم: كم من الوقت يمكن أن يظل الطعام آمنا بعد انقطاع التيار الكهربائي؟ تعتمد الإجابة على مدة الانقطاع ودرجة الحرارة داخل أجهزة التبريد، إلى جانب نوع الطعام ومدى تعرضه للحرارة. ولا يكفي الاعتماد على الرائحة أو المظهر لتحديد ما إذا كان الطعام صالحا للاستهلاك، إذ قد تنمو فيه بكتيريا مسببة للأمراض دون ظهور علامات واضحة على فساده. يمكن للثلاجة المغلقة الاحتفاظ بدرجة حرارة آمنة لمدة تصل إلى 4 ساعات تقريبا بعد انقطاع الكهرباء، بينما يستطيع الفريزر الممتلئ الحفاظ على برودته لمدة تصل إلى 48 ساعة، وتنخفض هذه المدة إلى نحو 24 ساعة إذا كان نصف ممتلئ شريطة إبقاء الأبواب مغلقة. لهذا ينصح بتجنب فتح الثلاجة والفريزر دون ضرورة أثناء الانقطاع، لأن دخول الهواء الدافئ يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتسريع ذوبان الأطعمة المجمدة. وكلما طالت مدة الانقطاع ازدادت أهمية التحقق من درجة حرارة الطعام قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ به أو التخلص منه، خاصة إذا كانت الثلاجة تحتوي على منتجات سريعة التلف.

بعد عودة التيار الكهربائي، يفضل فحص درجات الحرارة داخل الثلاجة والفريزر باستخدام مقياس حرارة مخصص للأجهزة، بدلا من الاعتماد على الشعور ببرودة الطعام عند اللمسة. فإذا بقيت درجة حرارة الطعام 4 درجات مئوية أو أقل، فإنه يكون عادة ضمن نطاق التبريد الآمن. أما إذا تجاوزت الأطعمة القابلة للتلف هذه الدرجة لمدة 2 ساعة أو أكثر، فينبغي التخلص منها. بالنسبة إلى الأطعمة المجمدة، يمكن إعادة تجميدها أو طهيها إذا كانت لا زال تحتوي على بلورات ثلج أو كانت حرارتها 4 درجات مئوية أو أقل. أما إذا ذابت بالكامل وارتفعت حرارتها فوق هذا الحد، فلا ينبغي الاحتفاظ بها لمجرد إنها تبدو سليمة. ومن المهم الانتباه إلى أن إعادة التجميد لا تجعل الطعام الذي تعرض لدرجات حرارة غير آمنة أمنا من جديد، كما إن الطهي لا يضمن التخلص من جميع المخاطر الناتجة عن سوء حفظ الطعام. وصحتك بالدنيا مستمعي العزيز ومستمعتي العزيزة.

أحبائي المستمعين الكرام، بعد نشرة الأخبار راح يكون معنا ضيفنا اليوم بفقرة صحتك، فقرة شخصية الأسبوع، الدكتور بسام العطار. نتحدث اليوم عن ارتفاع تكاليف علاج الأسنان بأستراليا ولجوء بعض الأشخاص إلى السفر خارج البلاد بحثا عن علاجات بأسعار أقل. كنوا معنا والبرنامج العراقي وفقرة شخصية الأسبوع، ويكون معنا الدكتور بسام العطار.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد أعلن رئيس الوزراء السيد علي الزيدي قبل 72 ساعة من كربلاء المقدسة عن إطلاق مشروع مبادرة وطن الذي سيوفر 1,000,000 قطعة أرض لمواطنين بلا سكن، ووضع الحجر الأساس المشروع هناك، ومن كربلاء اتجه إلى النجف الأشرف استكمالا للمشروع نفسه. وأمس حط رحالهم في نينوى التي ستكون حصتها من المبادرة 110,000 قطعة سكنية. الجملة التي قالها الزيدي لحظة إطلاقة المشروع قد تبدو بديهية: هذه المبادرة ليست مكرمة بل هي حق من حقوق المواطن، لكنها البديهية التي يسعى كل العراقيين إلى سماعها، لأنها على بساطتها كانت تبدو بعيدة المنال بسبب جملة ظروف بعضها سياسي وأمني وبعضها الآخر اقتصادي، وكثير منها سبب خلل في أولويات المشاريع المنفذة سابقا. بينما تقف الأسواق المحلية على وقع تقلبات سعرية، تأتي المعالجات الحكومية التي تتحرك على أكثر من جبهة، فمن تثبيت الأسعار في التعاونيات وإيقاف الرسوم الجمركية على السلع الحيوية إلى الرقابة المشتركة التي تقطع دابر الاحتكار. تتكامل الجهود الرسمية لإعادة الاستقرار إلى مائدة الأسرة، وتتصدر وزارة التجارة هذه الجهود بخطوات عملية، إذ كشفت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندسة لما الموسوي عن عزم الشركة تحديدا سعرا ثابت للحوم والمواد الغذائية ضمن فروع التعاونيات. وفي موازرة ذلك يسند قطاع الإنتاج هذه الجهود، إذ بين المتحدث باسم وزارة الزراعة قصي الحطاب أن قرار إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية على بيض المائدة والدجاج واللحوم أسهم في استقرار الأسعار وتعزيز انسيابية دخول السلع. حدد مجلس النواب يوم غد الخميس موعدا للتصويت على الوزارات الشاغرة والمستحدثة، ونواب رئيس مجلس الوزراء استجابة إلى مقترح قدمه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في مسار يستهدف إنجاز الاستحقاقات التنفيذية المعلقة منذ 5 أشهر. وفي وقت سابق خاطب الزيدي رسميا رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب لتحديد موعد التصويت على الوزارات الشاغرة. وجاء في نص الوثيقة استنادا إلى أحكام المادة 76 رابعا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، ولغرض استكمال التشكيلة الحكومية يرجى تحديد جلسة لمجلس النواب الموقر لعرض مرشحي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الشاغرة والوزارات المستحدثة والتصويت عليهم، علما أن نواب رئيس مجلس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، انتقد داعية في أستراليا ما وصفها بأنها اتهامات باطلة بعد بيان للنائب العام الإماراتي ربط بين الداعية ومساعد الطيار المتهم بمحاولة تنفيذ هجوم انتحاري خلال رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب نهاية الشهر الماضي. وأعلن النائب العام الإماراتي أن مساعد الطيار العماني تبنى أفكارا متطرفة خلال فترة وجوده في أستراليا، وأكد أن المتهم أقر بتردده على مركز ماي سنتر الإسلامي في ملبون، مشيرا إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يدعى أبو حمزة.

إلى هنا ننتهي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. وديعات على مسامعكم من إذاعة تري تلفزيون صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي في لقاء جديد من برنامجكم الذي نحرص من خلاله على تسليط الضوء على القضايا التي تمس حياتنا اليومية وتهم مجتمعنا. حديثنا اليوم عن قضية أصبحت تشغل بال الكثير من الناس، وهي ارتفاع تكاليف علاج الأسنان في أستراليا ولجوء بعض الأشخاص إلى السفر خارج البلاد بحثاً عن علاجات بأسعار أقل. فبين ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد احتياجات الرعاية الصحية، يجد بعض المرضى أنفسهم أمام خيارات صعبة. هل يتحملون تكاليف العلاج داخل أستراليا؟ أم يبحثون عن بدائل في الخارج؟ وما المخاطر التي ينبغي أن يعرفوها قبل اتخاذ هذا القرار؟ وللحديث عن هذه القضية من الناحيتين الطبية والعملية، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور بسام العطار، طبيب الأسنان وصاحب إحدى العيادات في أستراليا. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا بالبرنامج العراقي، وشكرا لتلبية دعوتنا. صباح الخير دكتور بسام.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بيك ست إيفلين، وأهلا وسهلا بالجميع المستمعين، وإن شاء الله تكون فائدة للجميع. أكيد. صباح الخير للجميع إن شاء الله.
0: أكيد بوجودك دكتور. دكتور بسام، سؤالنا الأول إلك، لنبدأ بالسؤال

0: مريض.
1: أسعار علاج طب الأسنان بأستراليا من الأصل هي مرتفعة، زاد عليها زيادة التكاليف، لأنه إحنا كعيادات أسنان حالة حال أي عمل أي بزنس اعتيادي، يعني ندفع تكاليف الموظفين، والموظفين يتدربون تدريب خاص لازم، فرواتبهم أعلى من الموظفين العاديين، ما يشبهون البزنس الأخرى. تكاليف مواد الأسنان اللي هي في تصاعد، بعض الشركات مسيطرة عليها خصوصا بأستراليا، تختلف عن أوروبا وأمريكا لأنه السوق شوية مفتوح أكثر، شوية أكو منافسة بين الشركات هنا بأستراليا. شركات الأسنان المرموقة والأشياء الكواليتي مالتها وسط إلى مرتفع، شركتين مسيطرين عليها. ثالث شيء أجهزة الأسنان أيضا هم مجموعة من الشركات مسيطرة عليها وأسعارها غالية بأستراليا، أدى إلى أنه التكاليف صار علينا غالية، فإحنا ننقلها للمريض لأنه ماكو دعم حكومي على أي من هاي الأشياء.
0: دكتور بسام، نلاحظ أن أسعار علاج الأسنان تختلف من عيادة إلى أخرى، بصفتكم طبيبا وصاحب عيادة، ما الذي يفسر هذه الاختلافات؟ وهل ترتبط دائما بجودة العلاج دكتور بسام؟
1: ما نقدر نقول أنه نقلل من قيمة أي يعني عيادة أو أي شغل.
0: نعم.
1: من ناحية ثانية الاختلاف يعتمد على نوعية الشغل ونوعية راح تجيب بالإنجليزي business model. يعني مثلا قسم من العيادات يسوون تخفيضات على أسعار الفحص والتنظيف حتى يجلبون زبون أكثر. قسم عيادات مجموعة من أطباء الأسنان متفقين على ربح قليل، مثلا ما عندهم يجيبون أجهزة غالية، مثلا أجهزة زراعة الأسنان تكون مكلفة جدا بأستراليا أكثر من غير دول. فإذا ما يجيبون هاي الأجهزة التكلفة بالساعة على البزنس صير أقل، فيقدر يقلل من سعر الحشوة وغيرها. فتقولي لي زين يعني دا أروح على عيادة، يعني شو العلاقة بجهاز الأشعة الغالي؟ أي بس يعني هي بالنهاية هي تكلفة تتكلفها العيادة، فالشخص لازم يكون ذكي هو وين يريد يروح. إذا بس يحتاج تنظيف أسنان يروح للعيادة اللي تسوي تنظيف أسنان بسعر قليل مثلا.
0: نعم.
1: فهاي الفروقات بالأسعار. هو بأستراليا طب الأسنان محددة مثل ما أقول سوق مفتوح، فالعيادة تحدد سعرها. يقدرون يطلبون على الحشوة $100 ويقدرون $1,000، هذا راجع للمريض
0: أو للعيادة.
1: للعيادة واختيار المريض للعيادة اللي يروحها. بس تبقى طبعا إذا فالسعر يكون جدا قليل يعني أكيد أكو فد شيء غريب. يعني إذا كل العيادات تأخذ مبلغ فرضا هتشي رقم $200 على الحشوة، تجي عيادة تأخذ $100 على الحشوة، فيعني هذا يطرح علامات استفهام وإحنا ما نقدر نجاوب عليه. هيبقى هو المريض لازم يستعمل ذكاء وحنكته.
0: دكتور بسام، هناك أشخاص يعانون من آلام الأسنان لكنهم يأجلون زيارة الطبيب خوفا من التكاليف، ما العواقب الصحية التي قد تنتج عن تأجيل العلاج؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكلفة لاحقا؟
1: بالضبط كلامك، سألت السؤال وسؤال جدا ذكي بالضبط، لأنه بعض الأحيان يبدي وجع خفيف فيهم للشخص.
0: صحيح.
1: بعض الأحيان هاي تسوس بسيط أو متوسط بالسن، يحتاج لحشوة بسيطة أو متوسطة، إذا تركها وهملها هذا التسوس راح يكبر يوصل للعصب، فالعلاج مرات يضاعف إلى 10 أضعاف داخل أستراليا. وترى أي بلد متقدم هم نفس الأسعار، إحنا عندنا بريطانيا أمريكا أوروبا. الشغلة الثانية بعض الأحيان همات أمراض اللثة ما بيها ذاك الوجع، أو بعض الأحيان ماكو وجع، فهاي أمراض اللثة تمشي صار أكثر سيفير.
0: نعم.
1: فبهالحالة راح تكون مرات حتى بدون وجع. فأقصد مثل ما أنت تفضلت، الوقاية خير من العلاج. على الأقل زيارة طبيب الأسنان يعرف هو عنده هاي المشكلة بالبداية، وإذا يقدر يحلها بأسعار خلينا نقول مناسبة وذاك الوقت مثل ما تقولين يدور عيادة ثانية، يدور حل ثاني، أشياء بالبيت هو يستعملها، يقلل من حدة تزايد هاي المشكلة. مثلا يبطلون
0: الالتهابات، يعني
1: السكر مثلا. أعطي مثال، أكو واحدة من الأمراض حتى بدون وجع اللي هو حك الأسنان، مرض حك الأسنان. فيجون إذا أجونا بالمراحل الأولى الشيء اللي يسووه مجرد نخليهم على معجون أسنان معين.
0: نعم.

0: ونقولهم يقللون من هاي. فمن إذا سمع نصيحة الطبيب المشكلة راح تطور مالتها راح يقل درجة كبيرة. مثلا أمراض اللثة اللي بعض الأحيان هل ما بيها وجع، نعطيهم يعني تنظيفات بعض الأحيان بسيطة، بعض الأحيان تصير معقدة. نعم. يعتمد نعم. على درجة أمراض اللثة. نعم. بس إذا بالمراحل الأولى تكون بسيطة أسعارها ما مكلفة هواية.
1: نعم.
0: نفس الشيء الحشوات، الحشوات هي أكثر، هي الوحيدة علاج الحشوات لتسوس الأسنان أيضا يمكن هو أكثر شيء جاوب على سؤالك، لأنه يبين عندهم وجع أولي خفيف لازم ما يهمله.
1: نعم.
0: فالوقاية خير من العلاج. إذا بدأ وجع عندك أكو مشكلة، على الأقل راجع طبيب الأسنان، يمكن مشكلتها مو بآلافات الدولارات،
1: يمكن مشكلة صغيرة تحلها قبل ما تكبر المشكلة وتصير التكاليف أكثر لك.
0: بالفعل يعني جبتيها بالضبط، احتمال كبير إلى علاقة إذا بالخدمات. بس هاي معناها واصل مرحلة متطورة من الالتهابات إما بالعصب وغيرها. فأتوقع أول واحد أكثر الناس تتوجهون مع الطبيب العائلة للجي بي، يكتب لهم أنتيبايتك بيجي حالة، خصوصا إذا الخدور مان يعني هاي أكيد ما يسكت عليها، لأنه إذا كبر الالتهاب يمكن يوصل لمكانات حساسة مثل العين أو ينزل على مكانات إلى علاقة بالتنفس ما التنفس. فأكيد هاي لازم راح يروح إذا صارت يعني الجهة الطبية بأسرع وقت. إذا طبيب الأسنان ما متوفر على الأقل للطبيب العائلة أو للمستشفى، ويعتمد على كبر النفخة، مرات نشوف حجم كلش كبير. فهذا الشيء نهاية ما يتغافلون عليه، بس أكثر الأحيان إلى علاقة بالأسنان. نعم.
1: أصبحنا نسمع عن أشخاص يسافرون إلى تركيا، تايلاند، دول أخرى لإجراء زراعة الأسنان، تركيب التيجان دكتور، وغيرها من العلاجات. من وجهة نظركم ما الأسباب التي تدفع المرضى إلى اتخاذ هذا القرار؟
0: أتوقع الرقم واحد هو التكلفة الباهظة جدا، مع الأسف واني أقولها مع الأسف، داخل أستراليا التكلفة جدا باهظة، يعني يوصل مرات تكاليف العلاج الأسنان إلى ما يعادل مقدم بيت.
1: إيه صراحة بصراحة
0: اللي هو في الشيء نهائيا نأ مع الأسف، اللي هو نهائيا لا هو عملي ولا هو عقلاني حقيقة. لأنهم إذاك لا يعني بأي دول العالم دائما يحاولون يحافظون على بين دخل المواطن ورا ما يدفع طبعا التكاليف العادية، وبعدين خلينا نقول ظروف المعيشة high quality of life، ظروف المعيشة الجيدة. وإحنا أستراليا متعودين أنه يعني بلد بحرية بس بيها مات quality of life، فالظروف معيشة جيدة. فهنا المشكلة هي تكاليف العلاج بالحالات الكبيرة مثل ما تقولين زراعات وغيرها وغيرها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية شنو العواقب؟ هذا موضوع يراد له يطول شرحه، بس أحاول أحكي باختصار. الشغلة الأولية أنه من يروحون بسبب التكاليف،
1: صحيح دكتور،
0: واحد على عشرة أو ثلث أو توصل للنص، يعني أبهض شيء نص، بين واحد على عشرة إلى نص السعر. أكثر شيء حاليا تقريبا ثلث السعر. المشكلة من يرجع أي إجراء طبي، أي إجراء طبي، وسخل نفرض أنه الإجراء صحيح، لأنه ما يعني ما الإجراء صحيح، بأكو مرات يراد له رعاية، يراد له مرات تصير مضاعفات، مرات تصير أشياء أخرى، لأنه طبيعة المواد اللي يستعملوها بعض الأحيان خارج استراليا مثل الزراعة ما مقبل، ما مقبولة، ما مصرح باستعمالها داخل استراليا. يعني أكو مجموعة شركات معينة مثل ما قلنا تعدهم تصاريح فنقدر نستعمل المواد مالتهم داخل استراليا. شركات الثانية اللي بأوروبا اللي مثلا مقبولة، هنا أنا ما مقبولة، ما يصير أستعمل موادهم، الانشورانس ما يغطيني. فتشوفين نجي منطخة أو نجي نقول لازم نشيله كله ونرجع من جديد.
1: أي بصراحة دكتور،
0: لأن التكلفة وتلقاه هو عنده وجع فلازم يروح يرجع. العفو دقاطة، لازم يروح
1: لا
0: يرجع.
1: لا لا لا بصراحة دكتور، لأن ما مثلا أنا ما أريد أقول لنفترض أن مريض سافر إلى الخارج، صحيح يعني صارت أنه سافروا إلى الخارج وأجروا العلاج وبعدين عادوا إلى أستراليا وبعدين صارت عندهم مضاعفات واحتاجوا إلى متابعة، يعني شلون رح يؤدي هذا العلاج؟ بدأ أقل تكلفة في البداية إلى نفقات إضافية، لما راحوا خطية يعني يسألون صارت عندهم التكلفة دبل دبل، ما يعرفون شي يسوون، فشوية دا يواجهون صعوبة هواية الناس. يعني صارت وشفتها عند ناس
0: في هاي المشكلة. فاللي يسافر برا استراليا لازم يعرف أنه أكو خطر، أكو نسبة من الناس ما يصير عندهم أوجاع، ما يصير عندهم خلينا نقول أوجاع، ما أريد أقول ما يصير مشاكل، لأنه بعض الأحيان الناس ما عندها أوجاع، مثل ما قلنا أكو مجموعة أمراض، حكينا على أمراض اللثة بالبداية، بس أكو أمراض ما حول الزراعة هاي ما بيها أوجاع.
1: نعم.
0: بس هي يعني مرض دين قرب العظم، بكتيريا جدا سيئة تأثر على القلب، تأثر على الكبات وغيره، هو مكان تخاتله به البكتيريا ومعشعشة، وهاي البكتيريا لها علاقة يعني تدخل بالدم بسهولة، فهاي موجودة بأمراض ما حول الزراعة.
1: نعم.
0: المهم فمرات الوجع مو هو علامة بحد ذاته أنه ماكو مشكلة، فأقصد يعني هي هاي المشكلة الكبيرة، يعني راح يأخذون الريسك رقم واحد. رقم اثنين بالنهاية يروحون يجربون أكثر من عيادة إلى أن يوصلون للعيادة اللي يعني خلينا نقول على الأقل توفر لهم هاي الرعاية. بعض الأحيان إحنا كعيادات جنرال دينتست، على الرغم من أنه نسوي حالات معقدة مال تجميل، حالات معقدة مال زراعة الأسنان وغيرها، أكو مراكز نحول مراكز متخصصة، هاي المراكز المتخصصة تكون مهيئة أكثر من عندنا قانونيا بعض الأحيان، مو هي مو شغلة بس العلم وشغل قانونيا وبالنسبة للمواد، لأنه إحنا صراحة مع الأسف باستراليا محددين بالقوانين همات، إضافة لجودة العمل والكفاءة والمقدرة العلمية قانونيا والعلاقة بالإنشورنس، نقدر نسوي حالات أو ما نقدر نسوي حالات ثانية مو بشكل غير دول، وهذا يرجع إلى حماية المستهلك بالدرجة الأولى. أتمنى جاوبت على السؤال.
1: لا لا أنت جاوبت كلش بيورفل، يعني شكرا جزيلا على هذه النصائح اللي تقدمها لنا دكتور بسام. من وجهة نظركم ما الذي يمكن أن يساعد في جعل علاج الأسنان أكثر قدرة على الوصول إلى أصحاب الدخل المحدود والعائلات التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا إحنا بالأوضاع هذه دكتور بسام؟
0: ثلاث أشياء، شغلتين أصلا هي موجودة بس بها لازم انتظار الصبر، اللي هو الحكومة، يعني الناس دخلها محدود، المفروض عندها تقدر تدخل يعني أكسس نسميه على عيادات تابعة للحكومة ومستشفى بأسعار بسيطة جدا. هاي
1: تقصد الكميونيتي
0: الخدمات الأساسية
1: دكتور بسام، تقصد الكميونيتي هيلث
0: قلع حشوة. نعم
1: نضيف
0: وهي مرتبطة بها شكلين، بها شكل إذا عندهم وجع لازم يتصلون الصبح بالكوميونتي هاوس يأخذون موعد.
1: نعم.
0: الطريقة الثانية كل سنتين إلى أربع سنين حسب المركز شقد أقول لستة انتظار.
1: نعم.
0: ويت لست، يصيحوا لهم يسووا لهم فحوصات وغيرها، بس طبعا هاي للأشياء الأساسية، فحص تنظيف حشوات قلع، مو للأشياء الكبيرة، احتمال الوجبة أو الدنشر أو التخم هم يسووها، بس مو للإمبلانت والكرانو بريج والحشوات الجذور.
1: دكتور بسام،
0: هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية أكو منحة مال أطفال.
1: نعم أي لا لا لا تفضل. ما يعني شنو النصائح اللي تقدم؟
0: أفضل سليم.
1: أي ما النصائح اللي تقدمها دكتور للأشخاص الذين يريدون محافظة على صحة أسنانهم وتقليل حاجتهم بالعلاجات المكلفة؟ إذا ممكن يعني مستمعين دا يسمعون إلك دا يريدون نصائح من عندك.
0: أي نعم، صراحة اللي قلناه بالبداية هو الوقاية خير من العلاج، يحاولون يخصصون شوية من الوقت مالتهم، لأنه إحنا مشغولين جدا، إما يروحون يلقون وقت للكوميونيتي مثل ما قلنا.
1: نعم.
0: أو يروحون للعيادات الخاصة. الزيارات الدورية لطبيب الأسنان هي صراحة أكثر شيء حتى يعرفون المشكلة ويحلوها من وقت، التكلفة أقل والوجع أقل.
1: دكتور العزيز. نعم. بسام العطار، سؤالنا الأخير إليك، ممكن دكتور يعني أريد أضعك أمام حالة يواجهها كثير. نعم. من الناس، مريض يحتاج إلى علاج أسنان لكنه لا يستطيع تحمل تكلفته في استراليا، يفكر جديا في السفر إلى الخارج. النصيحة الأخيرة التي تريد تقدمها إلى قبل أن يتخذ هذا القرار؟
0: والله أنا أعتبر السؤال كلش صعب، لأنه الموقف كلش صعب.
1: صحيح، بصراحة صحيح، القرار صعب.
0: يقدر، لأنه أكو كثير من العيادات توفر payment plan إذا قدر يتحمل تكلفة داخل أستراليا يكون أضمن له، لأنه من يطلع برا أستراليا أكو خطر المضاعفات والمشاكل من تصير بعض الأحيان، بالذات الشغلات اللي أسميها الكبيرة زراعة وتلبيسات وغيرها تبدي تطلع مشاكلها بعد سنتين إلى خمس سنين، أو لازم يرتب أموره أنه يروح يسوي المراجعات كل سنة، يعني كل سنة يروح ذاك البلد وذاك المكان يكمل يسوي التشيكات مالته، يعني يكون أفضل إذا أمكن هذا الشيء.
1: بهاي الحالة يعني دكتور نعم. اللي طلع على الخارج
0: اللي هو ما أدري إيش قد عملي، هو يرجع للخارج يروح يعني كل سنة يشيك على أسنانه على نفس المركز اللي سوى به.
1: صار راح تكون تكاليف هواية عليه تمام ولا لا دكتور؟
0: نعم وضع صعب. ترى أنا حالي من حالكم. إيه نعم
1: إيه قرار.
0: ترى أنا حالي من حالكم، أنا مجرد صاحب بيزنس بهذا المجال. يعني هذا بالنهاية يعني أقصد إحنا ما بيدنا حل هواية، لأنه إحنا همات علينا تكاليف وعلينا إنشورنسات وغير شيء، يعني ماكو جواب سهل لهذا السؤال الصعب صراحة.
1: هو فعلا سؤال صعب،
0: لازم
1: قرار.
0: المتابعة
1: صح.
0: المتابعة إذا ما قدر داخل أستراليا لازم يرجع برا أستراليا،
1: قرار صعب.
0: لازم يعرف هذا قبل يسوي الشغل. نعم. أكثر لأقل.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه قضية تهم الكثير من العائلات، وهي ارتفاع تكاليف علاج الأسنان في أستراليا والخيارات التي يلجأ إليها بعض المرضى بحثاً عن علاج مناسب من الناحيتين الطبية والمالية. وقد أكد لنا هذا الموضوع أهمية الموازنة بين التكلفة وجودة الرعاية وضرورة معرفة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ أي قرار علاجي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإجراءات التي تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى ضيفنا الكريم الدكتور بسام العطار على وقته ومشاركته خبرته ونصائحه مع مستمعينا. كما نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع آخر يهم حياتنا ومجتمعنا. دمتم بخير وصحة وعافية، وإلى اللقاء. ألف شكر للدكتور، وشكرا جزيلا لك دكتور ولوقتك الثمين.
0: موفقين وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله استفاديت بشيء على الأقل تعرفون يعني وجهة نظرنا، وبأي وقت حاضرين إحنا. أهلا وسهلا.
1: شكرا دكتور، شكرا لك. شكرا للدكتور بسام العطار.

شكرا فائزة على هذه المكالمة الحلوة، وطبعا شكرا على الكلمات والجميلة اللي قدمتها لنا للبرنامج. إن شاء الله استفادتم من هذه النصائح اللي قدمها الدكتور لنا بسام العطار.

0: الفاتيكان يعلن إصابة البابا ليو بالسرطان واستئصال جزء من رئته.
1: لافت يومي من ربالي عاشق من الحب يدوق.
0: كشفت الفحوصات الطبية إصابة البابا ليو الرابع عشر بالسرطان الغدي الرئوي، وفق ما أعلنه الفاتيكان يوم أمس، مبينا أن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أكدت نتائج التشخيص الأولوي لحالته. وقال الفاتيكان في بيان طبي صدر بعد الجراحة أمس إن البابا 71 عاما بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا.

وأوضح البيان أن الجراحة نفسها استغرقت قرابة 90 دقيقة، وأضاف كانت الجراحة ناجحة ولم تكن هناك أي مضاعفات. وفي وقت سابق من الثلاثاء أدخل الباب ليو إلى مستشفى جيمي لي في روما على بعد 9 كيلومترات شمال الفاتيكان لإجراء العملية الجراحية، ولم تكن طبيعة التشخيص معلنة حينها. وذكر المكتب الإعلاني للفاتيكان سابقا إن فترة تعافي البابا يتوقع أن تستغرق نحو أسبوع، وقد ألغيت جميع الفعاليات العامة له حتى 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

0: في الوقت الذي نعدد فيه البابا ليو بعقوبة الإعدام لأنها تحرم الناس من فرصة التوبة. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بث إعدام على الهواء مباشرة في أول حدث من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة. بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يدعو من مزار لورد بفرنسا إلى الشجاعة في معالجة جراح الكنيسة الناتجة عن الانتهاكات الجنسية، ويجدد رفضه للموت الرحيم ويدعو للصلاة من أجل السلام. ودعا البابا ليو الرابع عشر في ختام زيارته لباريس إلى إحلال السلام وحفظ كرامة المهاجرين، محذرا من الماديات والرغبات الآنية بعدما كان قد وجه أمس انتقادات لاذعة لزعماء العالم بدعوى نشر
1: With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Malayalam.
2: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.

0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Lebanese.
3: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبون، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415192 3. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم. أشكر متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800 274 227.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجات 92.3 FM. برنامج اليوم يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

وقال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

صلاة اليوم تقول: يا رب يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية ولا تفارقه أبداً.

وكلما تواضعت كلما كبرت وارتقيت. اعتني جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. إذا صح الكلام أن هذه السيارة تعود إلى المقاومة، فليعرف الجميع أن المقاومة لا تستحي ولا تخجل وتقوم بواجبها أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد. لا يحاول أحد التهديد بإطلاق التهديد وإطلاق كلام غير مقبول أو إلصاق اتهامات والتلميح إلى علاقة باغتيالات أو غيرها. تاريخ المقاومة واضح وناصع ومشرف عندما كانت المقاومة في موقع القوة والاقتدار، لم تدخل في حرب أهلية أو توظف قوتها في صراعات ومشكلات داخلية. من حق المواطنين والمقاومة بذل كل جهد للدفاع عن لبنان ومنع القوات الإسرائيلية من تثبيت مواقعها أو التمدد وجعل بقائها أكثر صعوبة وصولا إلى التحرير. لا حاجة للقارئ بإحالة نائب الحزب إبراهيم الموسوي إلى بدايات حزبه الذي شبه على الخطف والتفجيرات والاغتيالات، ونشأ من الحروب الداخلية مع القوى الوطنية والمقاومة من مختلف الطوائف من دون استثناء طائفته الشيعية. هكذا يقولون في الحزب أن لا دخل لهم بهذه المتفجرات. كشفت معلومات قناة الام تي في عن أن مخابرات الجيش استمعت إلى الموقوفين في قضية شحنة المتفجرات التي ضبطت عند حاجز ظهر البيدر، وأشارت المعلومات إلى أن أي جهة حزبية لم تراجع في القضية، ولم يوكل محام للدفاع عن الموقوفين، كما لم يلتقي بهما سوى المحققين. وأضافت أن زوجة أحد الموقوفين تحمل جنسية أجنبية وأن هاتفها استخدم في عملية نقل المتفجرات. كما لفتت إلى أن الموقوفين يصران على عدم معرفتهما بهوية الشخص الذي تسلم منه الشحنة ويدعى ساجد، أو الشخص الذي كان من المفترض أن يتسلمها منهما ويدعى ذو الفقار. وختمت المعلومات بالإشارة إلى أن شعبة المعلومات تسلمت نسخة عن محضر التحقيق في قضية شحنة المتفجرات التي ضبطت على ظهر حمار. وفي مشهد يتكرر سنويا، يحمل رمزية خاصة لدى حزب الكتائب اللبنانية، عادت صورة الرئيس الشهيد بشير جميل لتظهر ليلا على نفق نهر الكلب، بعد أن بدر شبان من الحزب إلى تثبيتها في المكان. وبحسب المعلومات، اعتاد شبان الكتائب في كل عام وضع صورة الشيخ بشير جميل على النفق في خطوة باتت مرتبطة رمزيا بالموقع وبحضوره في ذاكرة الحزب ومناصريه. وكالعادة أيضا نفذت الخطوة ليلا، إذ توجه عدد من الشبان شبان الكتائب إلى نفق نهر الكلب وثبتوا الصورة لتظهر بشكل مفاجئ أمام المارة مع ساعات الليل. وتحول وضع صورة الشهيد بشير جميل على نفق نهر الكلب إلى تقليد سنوي لدى شبان الكتائب، يحرصون على تكراره في المكان نفسه لما يحمله النفق بالنسبة إليهم من رمزية مرتبطة بالشهيد بشير جميل. تشهد أذربيجان الدولة ذات الغالبية المسلمة
الشيعية والطابع العلماني موجة احتجاجات غير معتادة على خلفية تجديد قواعد اللباس في المدارس الرسمية بعدما تحولت لوائح تهدف بحسب السلطات إلى الحفاظ على الطابع العلماني لنظام التعليم إلى حظر فعلي لارتداء الحجاب في عدد من المؤسسات وسط تقارير عن منع طالبات من دخول مدارسهن وفصل معلمات من وظائفهن. النشرة انتهت وننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: ملف التفجيرات المضبوطة بين رئيس الحكومة وقائد الجيش لمواصلة التحقيقات لكشف المتورطين. رئيس الجمهورية يتصل بولي العهد السعودي، لبنان يتضامن مع المملكة ويدين الاعتداءات ضدها. وفد من كتلتي أمل وحزب الله في السراي، والرئيس سلام تلزيم مشاريع إعادة الإعمار بنحو 70 مليون دولار قبل نهاية العام. السعودية تنفذ عملية نوعية في صنعاء، ومجلس الوزراء السعودي ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب استهداف المملكة. ترامب ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن، وسنتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. البداية من الملف الأمني، حيث يواصل الجيش متابعة وتفكيك وضبط المتفجرات والعبوات الناسفة المتنقلة، وفي قضاء زحل فكك عبوة معدة للتفجير، حيث أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ ليل 12-13 الحالي ولدى توفر معلومات حول عبوة قديمة العهد مموهة ومعدة للتفجير على جانب طريق ترابية فرعية في منطقة كفر زبد زحلي. توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان وعملت على تفكيك العبوة وتفجيرها في مكانها لخطورة نقلها، وتجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل. ربطا، رئيس الحكومة يتابع مع قائد الجيش ملف المتفجرات المضبوطة، ويؤكد استكمال التحقيقات لمحاسبة المتورطين. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رأس اجتماع مجلس الأمن المركزي وثمن الجهود في ضبط سيارة المتفجرات في ظهر البيدر، وتحدث عن دور محوري لقوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية وفي التصدي لها قبل تحولها إلى تهديد للاستقرار. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا مع تنفيذ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة كفر تبنيت. قوات العدو نفذت كذلك عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت حنون في قضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران الحربي المعادي على وادي سلوئي مستهدفا الأحراش التي تقع قرب بلدة شقرة. الرئيس عون اطلع من مفتي مرج عيون وحصبية على معاناة الأهالي، مؤكدا الحرص على تأمين كل مقومات الصمود إلى أن يزول الاحتلال. مجلس الوزراء السعودي لن نسمح بتهديد أمن المملكة، وأردوغان يؤكد سنواصل الوقوف إلى جانب السعودية، وترامب قد أطلب من تركيا التدخل. غارات على صنعاء، والقوات اليمنية تعلن تسجيل 2200 عملية استهداف دقيقة، والحوثي يتوعد. دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في دار الواسعة في بعلبك، وضبطت حوالي 22 كيلوغرام من حشيشة الكيف وحوالي 22 ألف حبة كبتاجون، وأتلفت 14 خيمة مزروعة بالماريوانا، كما أوقفت سوريين لتعاونهما مع أحد المطلوبين، وأوقفت وحدات أخرى في مناطق في الهرمل والبترون ووادي خالد في عكار 134 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. في عين التين، القاضي أحمد رامي الحاج ووفود بلدية جنوبية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الرئيس سلام يبحث في مسار العودة والإعمار مع وفد نيابي من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، واجتماعات في السراي لمعالجة أزمة النفايات في كل من بيروت وطرابلس. أمل الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس أن تفضي جولات التفاوض المقبلة إلى تنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم ووقف أعمال التهديم الممنهج. وشدد الرئيس ميقاتي على أن الأولوية في الوقت الراهن هي لإرساء تفاهم لبناني داخلي لدعم موقف لبنان الدبلوماسي، مع تشديد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. الوزير رجي للسفراء العرب في موسكو، الدولة اللبنانية وحدها تقرر الحرب والسلم، والمفاوضات المباشرة تهدف إلى حماية مصلحة لبنان.
1: عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في موسكو اجتماعا مطولا مع السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الروسية، أطلعهم خلاله على آخر التطورات في لبنان، مؤكدا أن مطلب اللبنانيين بالعيش في دولة لا سلاح فيها إلا سلاح قواها العسكرية الشرعية هو مطلب مستقل عن كل الحسابات الإقليمية والدولية، موضحا أن الحكومة اختارت المفاوضات المباشرة بعد فشل الخيار العسكري. ورأى رجي أن أهمية هذه المفاوضات المفاوضات تكمن في أنها كرست حقيقة أن الدولة اللبنانية سيدة نفسها ولا أحد يفاوض باسمها.
0: دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي أبناء الكنيسة المارونية وبناتها في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار إلى الاتحاد في الصلاة من أجل قداسة البابا لون 14 الذي يخضع لعملية جراحية في الرئة، سائلين الله أن يكللها بالنجاح. وكان البابا قد دخل اليوم إلى مستشفى جيميلي في روما لاستئصال كتلة صغيرة في الرئة. التقى وزير الإعلام بول مورقوس الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي وبحث معه في تطورات المرتبطة بالقطاع الإعلامي، لا سيما مع صدور قانون الإعلام الجديد وأهميته في تطوير البيئة الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قام بجولة ميدانية في معبر المصنع الحدودي برفقة وفد من ممثلي المجتمع الدولي وشركاء الأمم المتحدة، حيث عرض رسامني المخطط الحكومي لإنشاء معبر جديد على خط الحدود الدولية على أن ينفذ على مراحل، مستعرضا التحديات التي يواجهها المعبر الحالي. رسامني أكد أن الحكومة أنجزت مرحلة التخطيط والتحضير وهي ملتزمة بالمضي قدما في تنفيذ المشروع، وتتطلع إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم اللازم لإطلاق المرحلة التنفيذية. تم إطلاق دراسة أعدتها منظمة دان تشيرتش إيت وذلك عن التحول الرقمي في لبنان من منظور حقوق الإنسان برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أقامت جامعة سيدة الويزي ومركز التعلم مدى الحياة أقامت احتفالا خرج خلاله الدفعة الأولى من المشاركين في سلسلة دورات تعزيز الحوكمة المرنة والشاملة بالشراكة مع أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد بلديات هولندا، وذلك في حرم جامعة سيدة الويزي زوء مصبح. رئيس جامعة سيدة الويزي الأب دكتور ناجي خليل شدد على أن مفهوم التعلم مدى الحياة في الجامعة يجعلها مساحة مفتوحة طوال الحياة المهنية للتبادل الفكري واكتساب الخبرات والتصدي للتحديات الواقعية على الأرض. برعاية وزارة السياحة وحضور الوزير لحود، كذا دار أفار يجمع أكثر من 30 فنانا في حجولة.
2: يأتي الزائر من أجل الهدوء والطبيعة، من أجل السكينة، فيجد نفسه أيضا أمام مساحة للفن والتأمل والجمال، وهذا عنصر أساسي مما يميز السياحة اللبنانية.
0: نهاية النشرة، دمتم بخير.

والمتعة في الحياة أن تعيشها على طريقتك وليس على طريقة الآخرين.

أحياناً قد تعود المياه إلى مجاريها، لكنها لا تعود صالحة للشرب.

الساذج يتكلم بما سيعمل، والمغرور يتكلم بما عمله، والعاقل يعمل ولا يتكلم.

أغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم أناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبيرة، ومنها أنهم يتحدثون عن عيوب الناس.

وعندما يكبر الإنسان يكتب بقلم حبر وليس رصاص، حتى يتعلم أن محو الأخطاء لم يعد سهلا. وهناك أشياء جميلة لا ترى بالعين المجردة، يراها فقط من يبحث عن الجمال في زحمة البشر.

وسأل أحدهم جبران خليل جبران: ما هو أكثر شيء مدهش في البشر؟ فأجاب: البشر يملون من الطفولة، يسارعون ليكبروا ثم يتوقون إلى أن يعودوا أطفالا ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال ثم يصرفونه

ليستعيدوا الصحة. يفكرون بالمستقبل بقلق وينسون الحاضر، فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبدا، ويموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبداً.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على راديو تريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

كما نذكر مستمعي الكرام على أن إذاعة 3ZZZ تقيم كل سنة في شهر أكتوبر تشرين الأول حملة التبرعات لتبقى إذاعة صوت لبنان وبرامجها على الهواء. إذن هذا الشهر هو شهر التبرعات لإذاعة 3ZZZ أي الراديوتون. أي مبلغ يمكنكم التبرع به لإذاعة 3ZZZ عبر برنامجكم المفضل ومنها صوت لبنان؟ إذاعة 3ZZZ على مدار سنوات استمدت قوتها من مجتمعها، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. ويواصل متطوعو راديو 3ZZZ ابقاء مجتمعاتنا على اطلاع ودعم وتواصل دائم، وتعد راديو 3ZZZ في ملبون بأكثر من 60 لغة، إذ نقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات. مذيعي راديو 3ZZZ هم متطوعون، وكل مذيع تسمع صوته هو متطوع، وتدعم تبرعاتكم بشكل مباشر عملهم وتدريبهم وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها.

نحن نفتخر بكوننا جزءا من قصة راديو تريترو زد. فهذه محطتكم المجتمعية التي بناها سكان ملبون ولأجلهم. تبرعاتكم هي مشكورة. أي مبلغ تريدون التبرع به يمكنكم التبرع بواسطة الإنترنت، ويمكنكم الدخول على على السايت تبع الراديو تريتر بالزد، وهو www.3zzz.com.au. مساهمتكم بالتبرعات أي كانت، $5 أو 10 أو 100 أو ما يزيد، إنها تحدث فرقا حقيقيا.

كما أيضا نذكر إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة في إذاعة التريترو بالزد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة هذا البرنامج اللبناني الوحيد من إذاعة التريت روبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج صعيد أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديع الصافي وجايين يا أهل الجبل جايين.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: البرنامج القادم، البرنامج المصري.
6: Three Triple Z 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أكتوبر لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الإفم بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 94151923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من أشاد غبريال. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا بكم في شهر أكتوبر من كل عام، وهذا البرنامج يعتبر البرنامج السابع للبرنامج المصري، وحملة راديوثون دي دايما حملة سنوية من أول أكتوبر لغاية آخر أكتوبر، وكل ده ليه؟ علشان تبرعاتكم ومحبتكم وإظهار حبكم للبرنامج المصري حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء. ونحن منذ عام 1989 من القرن الماضي وحتى الآن مستمرين بفضل تعضيدكم ومحبتكم. رقم تليفون 94151923. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات، ونحب نسمع صوتكم دايماً.

9415923، ده تليفون البرنامج المصري، وفي عندنا اللي قاعد على التليفون يستقبل مكالماتكم. يعني سعادتك أو سعادتك وانت قاعدة كده معاكي فنجان القهوة ولا الشاي وبتسمع البرنامج، ممكن تتصلوا على 9415913. وزي ما انتوا عارفين ان المبلغ اللي بتتبرعوا بيه ده تاكسي ديدكتبل، يعني بيتخصم من الضرائب. واحنا طبعا بدورنا بنشكر كل المتبرعين على مدار البرامج السابقة من أول أكتوبر، واحنا عارفين طبعا محبتكم وغيرتكم على البرنامج المصري. هتعضدونا وهتقفوا معانا، واحنا كمان بنشكر كل الناس اللي بتعضدنا ماديا ومعنويا. بس معلش الشهر ده محتاجين التعضيد المادي. 9415913.

فرحونا وابسطونا 9415192 3. وفي عندنا تبرع كريم من راجل كريم وفاضل ومحب للبرنامج المصري ودايما فاكرنا كل سنة، الأستاذ كمال بشاي. والأستاذ كمال بشاي من مستمعي البرنامج المصري ودايما مواظب على سماع البرنامج، واتبرع لنا النهاردة بمبلغ سخي ب$50. شكرا يا كمال وربنا يخليك للبرنامج المصري. وتحياتي لأستاذة الترجمة مدام إيمان، وإن شاء الله كده نشوفها مترجمة فورية في الأمم المتحدة. كمان تحياتي لكل الأبناء والأحفاد، وسلام خاص للعريس الجميل أندرو وعروسته الأمورة نيكي. شكرا على تبرعك الكريم، وربنا يديك الصحة والعافية وتعيش وتتبرع للبرنامج.

9415129 3 رقم تليفون البرنامج المصري. منتظرين تبرعاتكم ومحبتكم ومشاركتكم حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء. طبعا حضراتكم جميعا عارفين هي أصل الحكاية. احنا كلنا بنشتغل في الإذاعة فالنتي متبرعين بوقتنا ومجهودنا، ويعني بنقدم حاجة تليق بينا كمصريين، ونتمنى أن يستمر البرنامج المصري لسنين وسنين. وأنا عارف طبعا أنتوا في الأول بتكون العملية صعبة شوية، بس طبعا محبة المصريين ونخوة المصريين وشهامة المصريين ما يهونش عليهم، ما يكونلناش برنامج جميل زي البرنامج المصري. منتظرين تبرعاتكم على 9415129 3. وفي عندنا تبرع جميل من إنسان محب للبرنامج المصري ودايما فاكرنا كل سنة، الأستاذ فادي ملك. والأستاذ فادي ملك من محب البرنامج المصري، وسنويا بيتبرع لنا وتبرع لنا بمبلغ $100. وإحنا بدورنا بنشكرك يا أخ فادي، وربنا يخليك للبرنامج المصري وتعيش وتتبرع. وتحياتي لمدام بليندا والأبناء الأعزاء إيميليا، وكلنا بنقول لها مبروك على التحاقها بكلية الحقوق، وإن شاء الله يا إيميليا نشوفك كده قاضي محامي كبير. وكمان تحياتنا لابن دانيال، ربنا يخليهم لك يا فادي، وهم أولاد بركة وبتوع ربنا. وتحياتي ليك وللأسرة الجميلة. وأنا بهديك يا إيميليا الأغنية الحلوة دي، إن شاء الله تعجبك. صباح وأغنية أمورتي الحلوة، وبنهديها لكل محبي المطربة صباح.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زيت. وشهر أكتوبر شهر المحبة، وده خاص بيكم أنتم يا مصريين. يعني احنا بنشتغل حوالي 12 شهر، 11 شهر بنشتغلها، والشهر ده أكتوبر ده الشهر بتاعكم أنتم. نحب دايما نسمع صوتكم وتدعموا البرنامج المصري حتى يستمر على الهواء سنين وسنين عديدة. 9415192 3. وأنا بدوري بشكر كل المتبرعين حتى الآن. الأستاذ كمال بشاي وتبرع لنا بمبلغ $50، والأستاذ فادي ملك اتبرع لنا بمبلغ $100. أشكر المتبرعين، وكمان احنا بدورنا بنشكر كل المتبرعين على مدار البرامج السابقة.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. مش عارف إيه اللي حصل بالظبط، يعني نسمع مع بعض محمد فوزي. تسعة أربعة واحد خمسة واحد تسعة اتنين تلاتة. مش عارف ايه بالظبط اللي بيحصل.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ، ومع شهر أكتوبر شهر التبرعات لاستمرارية البرنامج المصري. اتصلوا بينا على 9415 1923.

9419923. معلش، هو حصل عطل فني في اليو اس بي مش راضي يشتغل، وانا جبت طبعا المتخصص الاخ فرانشيسكو، بنحاول نشوف العطل ده جاي منين.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زد، ونأسف على هذا العطل الخارج عن إرادتنا. وكلمت فرانشيسكو اللي هو مسؤول عن الكمبيوتر والشيء اللي بيخص التكنيشن، فيعني كان في خطأ والحمد لله صلحنا. أكرر أسفي على هذا الخطأ. أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري، وفي عندنا تبرع أيضا كريم من راجل كريم وفاضل، تبرع لنا بمبلغ $100 ورفض ذكر اسمه، فالتبرع ده من فعل خير. أحب أقول الأسماء تاني: فعل خير تبرع لنا $100، الأستاذ فادي ملك تبرع $100، والأستاذ كمال بشاي تبرع $50. أشكر جميع المتبرعين اليوم.

94151923 رقم البرنامج المصري. منتظرين تبرعاتكم، وزي ما انتم عارفين التبرعات ديت خاصة بإدارة الإذاعة. أي عمل للمذيعين والمذيعات كله تبرع، بالإضافة إلى اللي بندفعه من جيبنا دايما من خامات وأوراق وكمبيوتر وبرينتر والوقت كمان يعني. فشجعوا البرنامج المصري حتى يستمر على 94151923.

أما الآن فمع هذا الإعلان، تتشرف شركة سينشري بريميوم تايرز لصاحبها الأستاذ أنسي إبراهيم أن تقدم لحضراتكم جميع أنواع الصيانة وخدمة السيارات بجميع أنواعها القديمة والحديثة لكل الماركات، كما يوجد لدى الشركة جميع أنواع إطارات السيارات أي الدواليب لكل الماركات وجميع المقاسات. تتميز الشركة بالخدمة الممتازة والأمانة في العمل وجودة مضمونة واهتمام كامل براحة الزبون. عزيزي سائق السيارة، لا تؤجل صيانة سيارتك، فالفحص المبكر يوفر عليك الوقت والتكاليف ويحافظ على سلامتك. للسؤال والاستفسار يمكنكم زيارتنا على عنوان الشركة سينشري بريميوم تايرز على 370 لايجون ستريت برانزويك إيست، تليفون 938-88-8870. وتحدثوا إلى السيد أنسي إبراهيم وسوف يلبي كل طلباتكم وضمان صيانة السيارة وبيع الإطارات بجميع أنواعها ومقاساتها. طبعا الأستاذ أنسي اتبرع لنا بمبلغ $200. شكرا يا أخ أنسي، دايما كل سنة فاكرنا بتتبرع لنا ودايما بتحاول أن البرنامج يستمر، وبيرسل تحياته لكل العاملين في إذاعة سرية تريبل زيت. شكرا على هذا التبرع الجميل.

أعزائنا المستمعين، أنا بالنيابة عن نفسي وكل أسرة البرنامج أتقدم بخالص شكري وامتناني وتقديري وحبي لجميع المتبرعين اليوم. تبرع لنا في فاعل خير، تبرع بمبلغ $100. الأستاذ كمال بشاي تبرع لنا بمبلغ $50، والأستاذ أنسي إبراهيم تبرع لنا بمبلغ $200، والأستاذ فادي ملك تبرع لنا بمبلغ $100. أشكر محبتكم وتبرعكم، ولا تنسوا لقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10، وما زلنا مستمرين في حمل التبرعات لإذاعات سري تريبل زد، ومنها البرنامج المصري حتى يستمر البرنامج على الهواء لسنوات وسنوات. تقبلوا تحيات نجهد غبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. رقم تليفون البرنامج المصري 9415192933، وإلى اللقاء.

0: With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Syrian.
3: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3zzz.com.au/treaty.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصوصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم لها قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني، أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: 3ZZZ.
10: 92.3 FM.
3: التالي هو البرنامج السوري.

طبعا مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أبدأ وإياكم أولى هذه المحطات لمساء هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار. Common Dreams: تحذير من كارثة عالمية تدمر البشرية مع انفراد ترامب بقرار استخدام السلاح النووي. في التفاصيل، حذر الكاتبان إيرلا هيلفريند وبيندي إكس لي من مخاطر ترك سلطة إطلاق حرب نووية في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعين إلى عزله قانونيا عن منصبه الذي يمنحه بحسب رأيهما القدرة على تدمير البشرية والعمل على التخلص من الأسلحة النووية باعتبار ذلك أولوية ملحة للأمن القومي. وفي مقال نشرته منصة Common Dreams نهار أمس، أشار الكاتبان إلى أن ترامب نشر خلال الأشهر الماضية صورة يظهر فيها وهو يطلق أسلحة نووية على الأرض من مركبة فضائية، معتبرين أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات بشأن مخاطر ترك قرار استخدام هذه الأسلحة في يد شخص واحد. وأوضح أن الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطة منفردة وغير خاضعة لرقابة فعلية لإصدار أمر بشن هجوم نووي، محذرين من أن اندلاع حرب نووية واسعة النطاق ما بين الولايات المتحدة وروسيا قد يؤدي إلى مقتل أكثر من 100 مليون شخص في كل من البلدين خلال الساعات الأولى. وأضاف المقال إن أثر الحرب لن تقتصر على الدمار المباشر، إذ سيؤدي الدخان الناجم عن احتراق المدن إلى حجب أشعة الشمس وخفض درجات الحرارة عالميا، مما يتسبب في انهيار الإنتاج الغذائي وانتشار المجاعة والأمراض. ونقل الكاتبان تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 6 مليارات شخص، أي 3/4 سكان العالم، خلال العامين الأولين من حرب نووية واسعة النطاق. وعاد الكاتبان مخاوفهما إلى ما وصفاه باندفاع ترامب في اتخاذ القرارات ونزعته الانتقامية وترويجه معلومات مضللة وعدم اكتراثه الكافي بمعاناة البشر. واستشهد بتصريحات سابقة لترامب قال فيه أنه يعتمد على حدثه في اتخاذ القرارات، معتبرين أن الحرب على إيران أظهرت وفق تقديرهما غياب أهداف واضحة وخطة متماسكة للتعامل مع تداعيات الهجوم، بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز. كما أشار إلى تهديدات ترامب باستخدام القوة النووية ضد إيران وإلى هجماته المتكررة على الصحفيين ومعارضيه، فضلا عن تشكيكه في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام جون بايدن. وانتقد المقال أيضا ما وصفه الكاتبان بتجاهل ترامب للمعاناة الإنسانية، مشيرا إلى دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة وعدم اكتراثه بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن عمليات قتل أشخاص على متن قوارب تقول الإدارة الأمريكية أنها تستخدم لنقل المخدرات. وشدد الكاتبان في ختام مقالهما على أن مخاطر الأسلحة النووية لا تقتصر على هوية الشخص الذي يمتلك قرار استخدامها، بل ترتبط أيضا بتركيز هذه السلطة في يد فرد واحد، داعين الولايات المتحدة إلى جعل التخلص من الدرسانة النووية هدفا عاجلا بدلا من التعامل معه باعتباره رؤية بعيدة المدى. أعزائي المستمعين، مقالة مثيرة للاهتمام ومخيفة بعض الشيء. أتوقف وإياكم عند محطة فنية في اللي كي نستمع سوية.

وإياكم عند فقط من آخر المستجدات الإخبارية لهذا اليوم. استهداف مبنى للأرامكو في الظهران وإصابة 4 أشخاص في الرياض جراء اعتراض الصواريخ الحوثية. كومن دريمز تحذير من كارثة عالمية تدمر البشرية مع انفراد ترامب بقرار استخدام السلاح النووي. اتهامات لترامب بتسخير أجهزة الدولة لاستهداف إلهان عمر قبل الانتخابات، والديمقراطيون يتعهدون بالتحقيق. وسط صمت المغربي، فيليبي السادس يزور سبتة للمرة الأولى ويؤكد أنها جزء لا يتجزأ من إسبانيا. تبون طبعا هنا بالجزائر يبعد سعيده عن الداخلية ويعين دبلوماسيا خلفا ليبو علام على رأس ديوانه الرئاسي. ترامب يهاجم الحوثيين ويروح بطلب تدخل أردوغان لدعم السعودية. 4 شهداء في قطاع غزة جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. ومن الأخبار الأخرى المتفرقة، ونتوقف عند منصة إخبارية وفيها ما يلي: في اليمن استهداف مبنى للأرامكو بالظهران والتحالف ينفذ ضربات بصنعاء والحديدة. استهداف مدرعات الحوثيين غرب مأرب، ليس الدعم العسكري وحده، هذا ما ينقصنا الآن للحسم مع السعوديين، هذا ما يتمناه السعوديون وحلفائهم بأنهم يريدون دعما عالميا وعربيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، فيما نفى مسؤول في البيت الأبيض شن هجوم أمريكي عليها قبل الانتخابات النصفية. ملك إسبانيا يزور السبت لأول مرة ويوجه رسائل للمغرب. فضائح تهز دائرة ترامب، سفيرة ومتحدثة رئاسية ومدعي عام تحت النار. نضرب قبل الانتخابات أم ننتظر؟ معضلة ترامب ونتنياهو بشأن إيران. صدى أزمة الحجاب في أذربيجان، لماذا ينكى قرار باكو جراح الأتراك؟ 4 إصابات بسقوط شظايا في الرياض وهجوم يستهدف أرامكو في الظهران. الدعم العسكري لا يكفي، هذا أهم ما نحتاجه لحل الحسم مع الحوثيين. الأردن يستعيد من إستراليا قطعة من أقدم منحوتها كبيرة في العالم. ادفعوا أكثر واتبعوا واشنطن، ماذا يريد ترامب من الحلفاء الأوروبيين؟ لأول مرة منذ عقود، كيف فككت غزة هيمنة السعودية الإسرائيلية على الغرب؟ من نصير لفلسطين إلى فتح سفارتها في القدس، كيف انقلب موقف كولومبيا؟ 7 سنوات من حكم قيس سعيد، وماذا تحقق من الوعود الاقتصادية للتونسيين؟ شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكررها؟ وأيضا كم بقي من مسيحيي غزة؟ في الأخبار الاقتصادية، الذهب يعاود الارتفاع، وعلى ما يبدو بأن الدولار يتأرجح في سعره المتوقع، وهو حوالي 69.9 سنت للدولار الأمريكي. سوريا تبحث مع البنك الدولي دعم التعافي الاقتصادي. المقال الذي أريد أن أتوقف عنده هنا، وطبعا قبل زهرنا قبل قليل كم بقي من مسيحيي غزة. كان فؤاد على موعد مع طبق المعكرونة بالبشميل الذي وعدته والدته ماري النجار بإعداده له فور عودته من المدرسة، لكن الغارة الإسرائيلية التي قتلتها ووالدتها ميساء أبو داود و3 آخرين فجر 3 أكتوبر تشرين الأول الجاري في مدينة غزة بدلت حياته وتركت وعدها عالقا في ذاكرته. يقلب فؤاد وهو من 14 عاما صور والدته على هاتفه، ويتوقف عند واحدة لها وهي مسجات في كفنها الأبيض، ثم عند صورة أخرى تظهر فيها مدرجة بدمائها، ثم يرفع رأسه ويسأل: ما الذي فعلته أمي وجدتي حتى يقتلا وهما نائمتان؟
ويواصل الطفل الفلسطيني البحث حتى يصل إلى صورة الشقة التي استهدفتها 3 صواريخ، ويعبر عن عجزه عن استيعاب ما حدث حتى هذه اللحظة. تركت ماري 3 أبناء، التوأمين فؤاد وأستر وشقيقهما الأصغر فادي. ومنذ ارتكب الاحتلال جريمة قتلها لم يعد بمقدورهم النوم وحدهم، ويقول للإعلام: أوقظ والدي من النوم حتى عندما أود الذهاب إلى المرحاض. فمنذ قتل الاحتلال أمي تحولت حياتنا إلى كابوس. بينما يقول فؤاد أن من يعرفهم في قطاع غزة باتوا بين شهيد ومسافر، ويتساءل عن مستقبل لم يعد يرى فيه ما يتمسك به. كانت ماري ووالدتها من آخر ضحايا المجتمع المسيحي في غزة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ضمن حصيلة بلغت 62 شهيدا مسيحيا ارتقوا خلال الحرب وفق تقديرات الكنيسة المسيحية في غزة. 3 سنوات من حرب الإبادة تعاملت فيها إسرائيليين مع الغزيين ككتلة واحدة دون تمييز بحسب الديانة، فقد كانت المدينة كلها تحت النار، ووقف الفلسطينيون في القطاع جسدا واحدا في مواجهة المصير الواحد، ورزحوا تحت دائرة الألم والقتل والحصار والمجاعة. وأمام هذا الواقع غادر مئات منهم القطاع بحثا عن النجاة، بينما اختار آخرون البقاء رغم المخاطر التي تحيط بهم. لكن هذا النزيف لم يبدأ مع الحرب، فقد أخذت أعداد المسيحيين تتراجع على مدى سنوات، حتى بات السؤال عن مستقبل وجودهم في غزة أكثر إلحاحا. وللاقتراب من الإجابة على الطريق إلى كنيسة دير اللاتين، إحدى الكنيستين الرئيسيتين في قطاع غزة إلى جانب كنيسة القديس بروفوريوس الأرثوذكسية، مدخلا إلى مجتمع تتجاوز قصته ما تقوله الأرقام. بات الدور المنوط بكنيسة دير اللاتين التي تبعد أكثر من 90 مترا عن الخط الأصفر، يتجاوز دورها البعد الديني إلى الجانبين الإنساني والتعليمي. استضم مدرسة يرتادها اليوم أكثر من 1000 طالب من المسلمين والمسيحيين، وبجوارها ملجأ الأم تريزا الذي يرعى أطفالا وكبارا في السن وأشخاصا من ذوي الإعاقة، جميعهم من المسلمين. تظهر آثار القصف الإسرائيلي جلية فور الدخول. يشير أحد المسؤولين في الكنيسة خلال تجوالنا معه إلى أرضية تقابل المقاعد المصفوفة في ساحتها ويقول: هنا قتل قناص إسرائيلي كان يعتلي إحدى العمارات السكنية سيدتين مسيحيتين برصاصه. وفي المكان بدأ لافتا وجود عدد من النازحين الموزعين داخل أروقة الكنيسة الخارجية، معظمهم من كبار السن الذين فقدوا بيوتهم ويعيشون في المكان الذي بات مأوى لهم. وخلال تجوال الصحافة هناك عبر عدد منهم عن تمسكهم بالبقاء في غزة رغم المخاطر، فهم لا يريدون أن يصبحوا عبئا على أقاربهم أو معارفهم في الخارج، كحال المسن منير السلفيتي الذي كان يجلس على كرسيه المتحرك أمام الغرفة التي يقيم فيها منذ بداية الحرب بعدما فقد منزله في حي الرمال. ويقول السلفيتي الذي تمتد جزر عائلة إلته إلى محافظة سلفي وسط الضفة الغربية أن لأسرته أراض استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي هناك، وفي غزة لم يعد يجرؤ على زيارة بيته أو المرور بحارته التي غيرت الحرب ملامحها بعدما استشهد كثيرون ممن كانوا يسكنون حوله. ويضيف في حديثه أن الحرب لم تنتهي بالنسبة إليهم، فبين الحين والآخر يدفعهم اشتداد القصف في محيطهم إلى الاحتماء في القبو. ومع ذلك لم يكن الخروج من غزة خيارا يسهل عليه قبوله، فقد عرض عليه أقاربه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أن يأتي ويقيم في بيتهم، لكنه رفض رغم صعوبة ظروفه الصحية ومحدودية حركته.
وعند سؤاله إن كان سيغادر لو أتيحت له فرصة السفر مجددا تردد قبل أن يجيب ويحسم موقفه. هلأ أنا 75 سنة، وين بدي أروح؟ خليني سأبقى هنا لأموت في بلدي وفي بيتي، هذا أفضل لي. لا يملك منير نشاطا خارج الكنيسة، ويمضي يومه جالسا أمام غرفته قبل أن يخلد إلى النوم، لكنه بعدما عاش عمره في المدينة لا يرى في الرحيل المتأخر بداية جديدة تستحق أن يترك لأجلها المكان الذي ولد وعاش فيه، ويختصر علاقته بغزة بقوله لا شيء أحن من هذا البلد علينا. وتفتتح تجربة منير سؤالا واسعا مستقبل الوجود المسيحي في غزة الذي أخذت أعداده تتراجع على مدى سنوات قبل أن تعمق الحرب خسائره. ويحاول مدير عمليات البطريركية اللاتينية في غزة ورئيس لجنة الطوارئ للكنيسة الكاثوليكية جورج أنطون الإجابة عن هذا السؤال عن موقعه داخل المجتمع الذي يتحدث عنه في فلسطين التي ارتبطت بميلاد المسيحية، ومواقعها المقدسة بحسبه ليست بالنسبة إلى المسيحيين مجرد مكان للعيش، بل أرض الجذور والانتماء الديني والوطني وامتداد لمجتمع عاش فيها عبر أجيال. ويقدر أنطون أن عدد المسيحيين في قطاع غزة نحو 1070 شخصا قبل الحرب، ويقول أن الاحتلال قتل 62 منهم خلالها لأسباب مباشرة كالاستهداف، وأخرى غير مباشرة كالحصار وشح الأدوية وانعدام الإمكانات الطبية. ويكشف أن نحو 470 شخص غادروا القطاع خلال الحرب، بينما بقي قرابة 540 شخصا، محذرا من أن التراجع الذي أصاب مجتمعا صغيرا لا تقتصر خسارته على من قتلوا أو غادروا، بل تمتد إلى المخاوف بشأن استمراره في غزة. ولم تكن الكنائس التي لجأ إليها مدنيون بحثا عن الحماية بمنأى عن القصف، فبحسب أنطون فقد تعرض مجمع الكنيسة الكاثوليكية للاستهداف عدة مرات أثناء الحرب الأخيرة، وقتل 5 أشخاص داخله مباشرة وأصيب عشرات آخرون. ويؤكد أنه في قصف لكنيسة القديس بريفوريوس الأرثوذكسية قتل الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم 18 مسيحيا، واستهدف التدمير مباني الكنيسة ومرافقها بما فيها ملجأ الأم تريزا، مبينا أن الكنيسة لم تكن قادرة على ضمان سلامة المقيمين فيها ولم تجبر أحدا على البقاء، فقد ترك قرار المغادرة للعائلات وفق ظروفها وقدراتها على تحمل المخاطر. أعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية.

قف وإياكم أعزائي المستمعين إلى باقي من الأخبار الموجزة بالشأن السوري. الخارجية السورية تعلن عن تحديث خدمة تنظيم الوكالات عبر تطبيق موفا سي. غرق سفينة تجارية قبال السواحل بلغاريا على متنها بحارة سوريون، مرسوم بتعديل عدد من بنود جدول التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد والتصدير. بعد 16 سنة باسيل خياط يكثر الغياب بكولومبيا. مسؤول أممي يؤكد على دعم التعافي الاقتصادي بسوريا لضمان نجاح المرحلة الانتقالية. قوات إسرائيلية تتوغل في بيت جنو والقنيطرة وتحط في أجواء درعا. الدفاع المدني 5 حالات وفاة و27 إصابة بحرائق وحوادث السير بسوريا قبل

الدول للتعافي وإزالة مخلفات الحرب. أزمة مازوت جديدة في إدلب وحلب واستمرار شكاوي البنزين المغشوش في عدة محافظات سورية. الجيش اللبناني يعلن ضبط مواد متفجرة قرب الحدود مع سوريا. تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء دمشق وريفها ودرعا. الخبر الذي أتوقف عنده وهو عن الوكالات وما يستجد في هذا السبيل. الخارجية السورية تعلن عن تحديث خدمة تنظيم الوكالات عبر تطبيق موفا SY MOFASY. في التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تحديث خدمة تنظيم الوكالات العامة والخاصة عبر تطبيق موفا SY. وذكر مدير إدارة شؤون القنصلية بالخارجية السورية محمد يعقوب العمر لوكالة سانا أن التحديث يتيح للمواطنين إدخال بيانات أطراف الوكالة وتحديد نوعها ومجالاتها إلكترونيا والاطلاع على مسودتها ومراجعة بياناتها ومضمونها قبل الحضور إلى مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية. وأضاف العمر أن التحديث يختصر مدة إنجاز المعاملة من أكثر من نصف ساعة إلى نحو 10 دقائق. استقطب زيارة المواطن البعثة على التدقيق النهائي للبيانات والتوقيع والتصديق القنصلي، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والموظفين. وأشار إلى أن التطبيق يعزز قدرة البعثات على إنجاز عدد أكبر من الوكالات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمة. كما لفت العمر إلى أن التطبيق يوفر دليلاً إجرائياً تفصيلاً بوضع أو يوضح خطوط تنظيم الوكالات ومتطلباتها، ويسمح للمواطن مراجعة مسوداتها والتحقق من صحة بيانات الموكلين والوكلاء ومضمون الوكالة من قبل الحضور، مما يقلل احتمالات نقص الوثائق أو الحاجة لإجراء تعديلات أثناء المراجعة ويسهم في إنجاز المعاملة بيسر.

فهالحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس.

وليلي شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش.

0: تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول
1: ما بدي
2: آه.
0: ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة من القهر نزلت

0: يا روحي
1: رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر رح خبرك

أحبك تكوني ريشتي وكون الوتر وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر وبحبك تكوني غربتي وكون السفر وبحبك تكوني

0: الآن كل التحضيرات كلها، كل طريقة ترتيب الميزانيات في إسرائيل، كل الأخبار الأخيرة تظهر بأن الحكومة الإسرائيلية تتجهز لسنوات قادمة ليست سهلة من الحرب، بل إنهم يفعلون ما بوسعهم كي يفوزوا بالانتخابات القادمة لكي، ويقولون ذلك علانية وليس بالسر، لكي يكملوا الأربع سنوات القادمة بنفس الطريقة، حرب وجبهات وضفة وغزة ولبنان وإيران وربما اليمن وغيرها وسوريا. إذا أردتم مفاوضات تفضلوا، يقولون خذوا مفاوضات. ما من تريد مفاوضات مع سوريا؟ تفاوضت إسرائيل مع سوريا قبل أشهر قليلة في واشنطن، وقالوا قبل أشهر لجنة مشتركة، وأرادوا الأمان من النظام السوري الحالي وتفاصيل كثيرة. وأينهم الآن؟ ما زالوا حيث دخلوا بعد سقوط نظام الأسد في سوريا. منظرنا أصلاً أنهم سيخرجون من سوريا. مع لبنان تمام، تريدون مفاوضات خذوا مفاوضات بوساطة أمريكية وعلم إسرائيل وعلم لبنان وبينهم علم أمريكا. بالمناسبة تصعيد إسرائيل والقصف الذي رأيناه اليوم على بيروت، وخلال أيام بقولوا يعني خلال الأيام القليلة القادمة ستكمل مفاوضات بين لبنان وإسرائيل عادي. بالعكس أحيانا حسب رأيي المفاوضات تتحول إلى أداة مساعدة لهذه الحكومة وليس العكس. مع غزة مفاوضات أيضا تفاوضوا على أسرى، خطة وقف إطلاق نار، اتفاق شرم الشيخ، أتت الدول كلها، ترامب كان في المنطقة، مجلس سلام، ما تريدون؟ الواقع يصبح أكثر تعقيدا كل مرة. قد تتعثر الخطط، تتأخر الخطط ولكن تتأخر، ولكنهم يعيدون عليها من جديد. يعيدون ليس بالضرورة أنهم يستطيعون تنفيذها. كاتس قال اليوم أو عاد بالحديث عن تهجير غزة، طبعا بين قوسين هذا الكلام قالوا قبل حوالي عامين، وكأنه قالوا قبل عامين وكأنه سيحدث بعد ساعتين، ولكن لم يحدث. نتنياهو اليوم قال جملة خطيرة، قال نحن نسيطر على 60% من قطاع غزة، وتوجيهاتي أن نسيطر على 70%، يعني سيحشر الناس ب 30% من القطاع. مرة أخرى هذه تصريحات كشف نوايا، أو للدقة كشف بعض النوايا، ولكن ليس كل ما تتمنى حكومة نتنياهو تدركه، كما أن ليس كل ما تفاوض عليه نراه. الفيديو الأول نبدأ من لبنان. هنالك الجبهة الأخطر الآن. اليوم كانت جنازة لجندية إسرائيلية، أعلن عن مقتلها أيضا بمسيرات حزب الله، هي كانت داخل الحدود الإسرائيلية. الآن رأى المجتمع الإسرائيلي ثمن قرارات حكومته بتوغل أكثر. قناة 13 مثلا عرضت والد ووالدة الجندية القتيلة وهم يرثونها في الجنازة. فهذا المشهد والكلمات المؤثرة التي تقال واضع بأنه يترك انطباعا في قلوب الناس، وواضح بأنه القنوات تتعمد أن تترك هذا الانطباع وأن يكون هو الخبر الأول عمدا. بالمقابل اليوم كان قصف عنيف ويعني تصعيد خطير على لبنان طال بيروت الضاحية. جاء في قناة 13 بأنه من قامت إسرائيل بمحاولة اغتياله هو علي الحسيني المسؤول حسب شو قالوا عن المنظومة الصاروخية اللي اسمها فرقة الإمام الحسين التابعة لحزب الله، مع أنهم قالوا أيضا في نفس القناة بأنه اغتيال هذا الشخص بهذا المنصب وبعد التجربة لا يحسن وضع سكان الشمال أمنيا. ما أنه بقولوا كل الحرب لتحسين وضع سكان الشمال، بقولوا اغتياله ليس بالضرورة سيحسن. الآن سنرى بعد قليل تخبطات، ركزوا فيها بالأخبار الجاي، تخبطات إسرائيلية حول عدد المسلحين الذين قتلوا في حزب الله. طبعا بالإعلام الإسرائيلي فيش مدنيين يقتلون في أغلب الإعلام، ولا في تلفزيون ولا في نشرة مركزية. بعض التلفزيونات اليسارية بنقلوا على لبنان مدنيين أطفال نساوي، يعني اليوم مثلا كان هنالك مدنيين استشهدوا في بيروت، هذا تجاهلوا كما في العادة يتجاهلوا. بالتالي المستمع الإسرائيلي يشعر بأنه عملية اغتيال أو محاولة اغتيال دقيقة ذكية مدروسة وانتهى الموضوع. يعني الموضوع فيه كثير أخلاق ونبل، بس حسب ما بنسمع أنه بسموها عملية نظيفة بتعريفاتهم، مع العلم أنه الاغتيال القيادي في حزب الله كما قلت لم يؤكد بعد. ليه؟ تفسير إسرائيل لعدم نجاح عملية الاغتيال أو مش أكيد نجحت بسبب صغر المتفجرات التي استخدمت. عرين الأمريكان لا يريدون أن يرون مباني تنهار في بيروت. قالوا لهم اغتالوا اغتالوا، بس قولوا لنا قد ايه وزن حجم المتفجرات وتستخدموها. طب شو بس تدوش مباني؟ مع أنه شفنا بأنه رئيس الأركان وأيضا يعني الوزير المتطرف سموتريتش قال على كل مسيرة 10 مباني في بيروت، فعشان هيك اختاروا أراهم كمية قليلة، رغم أنني في الفيديوهات التي انتشرت رأيت دمار كبير، يعني هم نشروا دمار كبير وعلقوا القليل من المتفجرات. ممكن يكون قليل نسبة لشو أشياء ثانية، ما بالحياة كل شيء نسبي. علقوا على التقرير تجاهلوا المدنيين، وإن كنت تسمع بخلفية التقرير أطفال تصرخ، نساء بخلفية التقرير، ولكنهم لا يلتفتون لذلك. أما الجيش الإسرائيلي ففي بعض المناطق حسب القناة هو فيما بعد الليطاني، بالأول كان يقولوا خط أول قريب على الحدود، بعدين خط أصفر، بعدين خط الليطاني خط ثالث، اليوم مني بالخط الرابع، في خامس ما نعرفش جاي بالأيام. ومع ذلك أشاروا لأنه كان يقولوا الثالث هو الليطاني، فإني بعد الليطاني، أشاروا بوضوح أن كل ذلك لمنع حزب الله من الاستمرار بإطلاق قذائف أو مسيرات. قالوا أيضا اليوم رغم كل ذلك أطلق حزب الله 10 مسيرات، وهنالك تقارير في موقع واينت أو تقرير جاء فيه بأنه المسيرات قد تصل قريبا إلى منطقة المركز قريبا من تل أبيب. يعني بدهم يقولوا بأنه خطر المسيرات الآن هو قريب على الحدود، ولكن دون حل تكنولوجي ستعاني منه كل الدولة هاي المربوطة بخيوط مسيرات. حينها ماذا سيفعلون؟ شباك حول كل شيء في الدولة من الشمال، طرفها من الشمال حتى تل أبيب، أكيد بنفعش. عن تعمق الجيش قالوا الجيش يدخل لبنان، ولكن هذا أيضا في القناة قالوا لا ينعكس أمنا على سكان الشمال. حسب القناة فقط اليوم، بس اليوم إسرائيل استهدفت 135 هدف عراهن كله لحزب الله. سنرى الآن كيف تتغير أرقام عدد الأهداف، يعني هم بيحكي عن 135، سنشوف قناة 14 كده بتقول. أظهروا أيضا في القناة صور من الجو زودها فيها، زودها الجيش زودها، قالوا بأنها لخلايا لحزب الله قامت باستهدافها قوات الجيش الإسرائيلي، أمر لم يؤكد ولم ينفي حزب الله. إذن في لبنان طبعا بالنسبة بالإضافة لتهجير المزيد من الكرة كل يوم، هنالك تهجير المزيد من الكرة، وهذا التهجير بحد ذاته مصيبة. الفيديو الثاني حسب قناة 12، ونذهب إلى إيران، من المفروض أن يوقع غدا ويمكن بعد غد مثلا، بس هيك شيء يعني، اتفاق تمديد الهدنة بين أمريكا وإيران. انظر العنوان الآن، من اتفاق وإيقاف الحرب إلى تمديد جديد للهدنة 60 يوم. هلا الهدنة الأولى كانت 30 يوم، بعدين إلى حوالي 40 يوم تقريبا إضافيات، الآن بيحكوا عن كمان 60 يوم. بقولوا يعني إذا بتطلع على بنود في الاتفاق الحالي بتشوف فينا جزء من الاتفاق الأصلي إيقاف الحرب، ولكن غير العنوان، بدينش يسموه اتفاق وقف إطلاق نار، يعني على الأقل هدنة إضافية لستين يوم إضافية. بعدين منشوف ترامب قد بعطي آخر 5 أيام وآخر 3 أيام ممكن 8. لذلك ندخل في البنود نرى بأنها تقريبا الاتفاق، تقريبا من يدرس الاتفاق ترامب، ولكن أيضا وهذا شددوا عليه في القناة المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، وهذا يزعجهم. ليه؟ هم كانوا يرون بأنه مجتبى خامنئي لا يظهر، إذن هو مشلول أو مصاب، أو البعض قال في بعض الأخبار بأنه فيه روح ولكن لا يستطيع أن يتواصل مع من حوله. الآن ينتظرون رده، في واشنطن ينتظرون رده، وإسرائيل تنتظر، شيء غريب نوعاً ما. حتى في موقع واينت جاء أن مجتبى خامنئي لم يوافق على الاتفاق بعد، هذا قالوا حسب الموقع يزيد من توتر ترامب، حتى رأينا أنه لا يوجد لدى ترامب ما يوافق عليه، لأنه يوافق مجتبى خامنئي لاحقاً يوافق ترامب، مجتبى خامنئي لم يوافق بعد، بس متوقعين أنه ممكن يوافق، أو أنه خامنئي سيستغل الوضع سيقول أوافق ولكن، وهكذا يكسب المزيد من الوقت. طبعاً من يدخل على الصورة هنا وذكر ذلك في واينت، يدخل نتنياهو فرصته، يحاول إقناع ترامب بأن خامنئي يلعب معه، يعني عد للحرب. حسب القناة بأن من البنود التي طرحت هيك إنهاء كل ما أسموها الأعمال العدائية في المنطقة. في القناة سألوا يشمل لبنان ولا لا يشمل لبنان، هذه نقطة مهمة غير واضحة. ثم قالوا عرايهن أمريكا قالت إذا شعرت إسرائيل أن هنالك خطر فوري من لبنان تقصف. المشكلة من متابعتي البسيطة كل أمر كل تحرك في لبنان يمكن تفسيره خطر فوري، دراجة نارية مثلا هذه خطر فوري تتحرك. من البنود مثلا أن تتعهد إيران أن لا تقوم بأي خطوة لامتلاك أو شراء سلاح نووي. طب للتذكير ما هي إيران كل تصريحاتها على لسان كل مسؤوليها كلهم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. هدفها كان يكون هن هلا تصدقها ما تصدقهاش هذا موضوع تاني، ولكن تصريحاتها كل وقت كانت بأنه لا نريد لا ننوي امتلاك سلاح نووي، هذا سلاح أو التخصيب هذا لأهداف مدنية. الآن لماذا يعتبرون هذا البند إنجاز وإيران بتقوله من أول الدنيا؟ بيحكوا كمان عن تحرير أموال كثيرة لإيران محتجزة، فتح معبر هرمز، تخفيف كبير للحصار الأمريكي، وإعطاء إيران تقريبا أن تبيع النفط كما يحلو لها كل وقت خلال 60 يوم. فطبعا قناة 12 بعض المحللين قالوا بأنه هذا يزعج إسرائيل لأنه معناه إيران ستقوي نفسها، صعب جدا العودة إلى الحرب بعد 60 يوم، ستقوي اقتصادها، سيقوى النظام، سيصبح أصعب أن نعود لهم من جديد. كمان إيران أفراهام رئيس القناة العسكري علق إشي مهم، قال في موضوع إيران لم يعلق ولا جسم رسمي في إسرائيل ولا حتى مكتب نتنياهو. ما هو لو عنده إشي منيح.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Bosnian. 3ZZZ,
2: 92.3 FM.
4: Da se uzmu, da se uzmu.